لكن في الحياة أحارب ومرام وطرق الحيرة الباشر من زينو بابو أي كانت تشكور أنفور باس عودة